أهلا بكم يا عائلتي. حسنا، كيف حالكم؟ اليوم نصور الفيديو من مقهى كبير كما يجب، ولكن لتروا كم نحن مبكرون، لا يوجد أحد هنا سوانا. اليوم هو عيد القديس توما، لذا نقرأ إنجيلنا خاصا بهذا العيد، وهو من إنجيل يوحنا الإصحاح 20. أما توما، أحد الاثني عشر الذي يدعى التوأمة، فلم يكن معهم حين جاء يسوع، فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أرى في يديه أثر المسامير، وأضع إصبعي في أثر المسامير، وأضع يدي في جنبه، لا أؤمن. وبعد ثمانية أيام، كان التلاميذ في الداخل وتمًا معهم. جاء يسوع والأبواب مغلقة، ووقف في الوسط وقال: سلام لكم. ثم قال لتوما: